اليوم الفلاحي يجوز الأمام بس لا يجوز فيك في تنظيم شهر هطام ولا بعد وفرس يا بسي أمهرية بلاد الأرام جميل شكحليك في الدينة ساجين جلالنا تهيي على العرب أما وليلة مفيش نهارات من الليلة اللي بعض بيجون لك أخوات لما أغريك الله بلاد الأرام جميل يوم ساجة وانبع الماضي فيه اللي مايك أحيان ما بيقول الله من اللي لا قبيل بزول في الدنيا بيو رشتين لك أخي أندريالي تبديت في المار لأتوست زعوينك مرابلوس برغام أو لو بعد في تام شرارة مودي أبو برغام برغسي التوديس